0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: قل هو الله أحد.
1: Say, he is Allah, the one.
0: الله الصمد.
1: Allah, the eternally besought of all.
0: لم يلد ولم يولد.
1: He begetteth not, nor was begotten.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: And there is none comparable unto him.
2: Chapter 29, verse 1.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
1: ألف لام ميم.

0: When Earth is shaken with her final earthquake.
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
0: And Earth yieldeth up her burdens.
1: وقال الإنسان ما لها.
0: And man saith, what aileth her?
1: يومئذ تحدث أخبارها.
0: That day she will relate her chronicles.
1: بأن ربك أوحى لها.
0: Because thy Lord inspireth her.

0: والعصر
1: By the declining day
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss